ضربت شمس التبريزي اتخن اتخن عاد من تطفي بشعلة شمعة وحدي اتخن اتخن فيروس ميل وغمضة هايل هايل انن انن شمع شكله شكله الليل مطول يمحي الظالم وظلام